0: إلا هديته
1: آمين.
0: ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا
1: آمين.
0: لك فيها رضا ولنا فيها صلاح
1: آمين.
0: إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين
1: آمين.

0: الأهل والعشيرة والأحبار.
1: آمين.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى

0: فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: آمين.
0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: آمين.
0: وسلام على المرسلين.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: فاتحة.
2: كاد للإسلام فكد له. اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين في فلسطين.

بالغيب ما يجمعوتا كما سيب الهود غواسي الجي امسي غواسي المساندي كما سؤلتم أبسام تنتم باكو يا إيشيسو باكو لنفاسنجا سيغانتر ذاك جاءوا داتيريلا كوشمشم ذاك جاءوا داتيريلا تم آشيرنا أواني تم قوما كمنا تيريلا قاتم لنفاسنجا كو أريبا إني أواسا سبودا إنسان.

0: ما قلت كده.
1: نعم إيسا موسى نكرين
0: ما شاء الله كما بروكوت في مدوغ الكلاب يا هو وترانسفورما كاندي
1: نعم
0: برو يا لاي معرف كلاب ما نعجاج يا ولتي كمعي كواي كلاب نعولاتي دي بيهم باريهم با
1: نعم
0: يا برو ليا حبك نومر ساعن ليا كلاب ساوغا ساعن دي ما كوزرا بيا بلادين دي كاي درو ديا ولتي
1: Gila zoro Isa Musa in yiro askirin yana lokta gonum bonum kurade ma nye kutum da bayan ma tumangana ku kutu done transforma ido na dio ye ya sadin na sha gade gade dio wa sadin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: uje kin zero paraskaram kutun gulle rondu mana jinda nan da
2: boni ma mala banguro gonje tin din ma na je
1: gila mala banya kirnyen
2: ale wudu kutu inde kutu jama'an ya wuro manake
1: na'am
2: dai kutu inde kirma gwamnati manta bulin bulin kadda garzuna yau suru maranta da na bulin bulin garzuna da yadda islamiya inde ka jiri kirazar maso
1: na'am
2: yau na do ne lesi gwamnati wurzu garzuna na do ne sasi kaza fasana so kurorin islamiya da ne kirazan mare
1: na
2: wallahi kan bo so sa na da sa sai islamiya shi ma da baro sa